يمالكس يمسك يمسلكس يمدانس يمورو دكاي مسبسل دكاي يمكن يمرك يملمن يمتفت يمسكمن يمتفت يا مدد

0: bonne journée sur RCJ.
1: شو ما خشفتي على المسوخي؟ ولا أنا خذ المسوخ هذا؟